أنك كترى وتفل قيفة ورهم مقلة أنك كترى ودغ ديزر تتاكسو فرانس تقرغين أنك ما كدوزك تنستغمر أنك كترى وتفل قيفة ورهم مقلة تقرغين أنك ما كدوزك تنستغمر.